راديو البيجيس، مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم، الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو. 95.404.2 FM، خليكم معنا في راديو البيجيس.

0: أيها الشعب المرتفي بيدي، الليلة بطوله من أجلكم أقضي. نعم، سأمنحكم عطلة للتمعن والنظر، نضمن حياة ونمنع الخطر.
1: لا يا مولاي، إنهم يريدان قلع عرشك، متمردان عابسان حولك، يجب عليك أن تحكم عليهم بالإعدام.
0: ماذا؟ ماذا؟ سوف أضيقكم شرف نزع العرش، سأجعلكم قصة من وراء الشمس، دلك ظهورهم، لمع وجوههم، هذه أمانة فلترفق بهم.
2: فليسقط الملك،
3: فليسقط الملك،
2: يبقى الملك،
3: فليبقى الملك،
2: يموت الملك.